دائما آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة وابعث سلاما محمودا الذي وعده.